فيه تقلوب ويصير فيه مسيس لازم يغير قلبي عمره ما يقبل قلبي حتى لو